البريمير مينيستر الصحراوي واش راه بيون كلاو صورو ان الخيليا لا اونيفرسيداد دي ميرانو دو لو سكوادرو دو فرنتي بوليسيرو اي الاستادو الصحراوي ادفيرتيو كان نغونا سوليسيون فورا دي لا ليغاليدا انترناسيونال ترايرا استابيليداد على الريجيون. La clausura de la 14ª edición de la Universidad de Verano de los Cuadros del Frente Polisario y la República Saharaui en Bardas, Argelia, Bishraya Hamoudi Beyoun afirmó que los saharauis no retrocederán en su objetivo de arrebatar su libertad y recuperar su soberanía. Señaló que cuentan con la justeza de su causa y con el apoyo de amigos y aliados a la cabeza de Argelia. Recordó